النافعه يا ذا الجلال والاكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والاكرام. ربي زدني علما ووسع في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسان الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال.

القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة عالية الرفيعة وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك